mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan membebaskan Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Radallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد الله بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية بدولي بدوك باقين السلطان بهان السلطان عبد الله رياض الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حاجي أمان شاه وكذلك للسمو والحديك بدولي بدوك مليا تنكو مهكوت بهان تنكو حسن إبراهيم عالم شاه ابن السلطان عبد الله رياض الدين المصطفى بالله شاه. يا الله كنيكالله kepada bahduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus dan benar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allah mansur ikhwanina al-muslimin wal-mu'minin wal-mujahidin wanjal mazlumin wal-mustad'afin fi falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al-islam warfa' rayat al-islami ala al-alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi masjid al-aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma rizuk baladana pahang khasa wa malizia wa sa'ira muslim وسائر بلاد المسلمين عام السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وكنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

الله لا إله إلا الله الأمر بهذه دعوة تمت الصلاة القائمة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشرف رضي الله عنه في وبعث مقام اللهم الذي وانت استو واعتدلوا سو صفوفكم luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan. Rapatkan saf, penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا
0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم
0: الله أكبر
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارفعني
0: الله أكبر
1: سبحان

0: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وسلامتك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baik, alhamdulillah, itu adalah saya. Kita baru saja sama-sama ikuti solat fardu jemaat yang telah pun diimamkan oleh berbagai al-fadil Ustaz Amir Hasif bin Hatta, Imam Masjid Negeri. Dan sebelum itu tadi khutbah yang telah pun disampaikan oleh al-fadil Ustaz Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Adi Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, dengan tajuknya Jauhi Riba. Jadi saya kira sampai di sini dahulu dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan bersama dengan rakan tugas Fuad Najmi, Zulfika Muhammad dan juga Ahmad Helmi Abdul Ghaffar. Saya Syukri Sulaiman mengundur diri. Kita kembali semula ke konti utama Pahang FM. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Quran. Mudhammatan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا